ليلة كيزي يلم يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ ساعت سينات قلت ناو يتايال من قدو بني قاتل هاي بني ليكي